ايام في الجنة وتحت الأهلبي تعمل بشر حتى من الكيه وقال من فتاتين وحلتان.

حطتين ونحلتان ثمان براوت أسألكم حين بالصروت فهو عزمون سفر على أوطان رحمة

ولتيخة بيرأتيخة يلا روح قزر دينينو خبين برحمي ورسول يتفلتينو مش بشمعينو وانا بينو وقالينو بيبلع اليوم بخي إسرائيل يفاكوح اليوم بخي إسرائيل يبدو حق الشعب يبرنسا אלוהינו שבשמיים שעי תשועתנו, ישלום בינינו, ישלווה באמינותנו.

مرانا دفش ما يانك متخلينا كعبات متخلين عمري قابل بلدي وقابل ذلك قابل كمات مرانا دفش ما يانك متخلينا كعبات متخلين عمري رغم ليش بيان خلفان فاقي ناس بيتي سبسين تحلونين ريمي من أخوي أسماع كل قانات سبراد يا ومتا يا وكيف الأخوي يسميش تحلونين وكيف يسميش نماليهم جولان وكذا معانا مش البنى دفلي كمي وكذا معانا رشكا ما سيجرين من عادي دنيا

برحمه في حين سنخبين لتكاف علان عزل بقي ميرا بشويان مسامت وحي مسف شعود حيا عالما وحميب بشوتين وحيم طوفين بكاش وبشعاد وبماخ كيف يقول حي وحي ربي وحمي ممخ لك معي شيخ من ما شميخا أنا أدوين وينو أسير بينو بطير بتعمل خي سيد وكل مخب شهيد تبقى بحيرة بالعادة العادة شيء وزا مشيدك ما في التوسير رحمة عمي